0: بحرين اف ام
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أعدني الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

يا ثاني اثنين بالغار، يا سيد بين الأحرار، يا مصدق نقول النبي من قبل ما تجيك الأخبار، من قبل ما تجيك الأخبار.

0: الرجال بحروبك الردة مثال يو الخليفة بيننا ما خلى للفتنة مجال
1: يو الخليفة بيننا ما خلى للفتنة مجال
0: صديق سماك الرسول صدقت فيك الماء

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حالي، حماها بحد السيف وادرك مناها، تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحت؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعة. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الاربعة. بدونك اوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعه.

إذا كان عمرك بين 18 و35 سنة وعندك شغف بالإعلام والتقديم وصناعة المحتوى، تقدم إذاعة البحرين الشبابية ومدينة شباب 2030 فرصة الانضمام إلى فريق البرنامج الإذاعي المباشر لهذا الصيف. تعلم، جرب، واصنع تجربتك الإعلامية بنفسك. سجل الآن عبر تطبيق إيشباب. آخر موعد للتسجيل 28 يونيو 2026. مدينة شباب 2030، وعدنا في القمة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنا، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

لا تغرك ضحكتي ولا سلوب، أعرف إعزاز النفوس من الردية، كم وفولي ناس وكم ناس غدروبي، كم كسبت بطيب نية سوء

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصلي.
1: طول الغابات ليه للحين غايب ما علمك.
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام
1: وبحلف لك
2: فتلوميني
1: هشيلك برا حساباتي وما اسمح لك.

0: جديد الفنانة كنزي ألبوم بعنوان وين سارع.
1: لو تنفع تالي يا ليت
0: يتضمن 8 أغاني.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي، خصالة بدر الهدى غيث النجا حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة

السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري، بحرين الأم على هواك.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشلون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

إذا كان عمرك بين 18 و35 سنة وعندك شغف بالإعلام والتقديم وصناعة المحتوى، تقدم إذاعة البحرين الشبابية ومدينة شباب 2030 فرصة الانضمام إلى فريق البرنامج الإذاعي المباشر لهذا الصيف. تعلم، جرب، واصنع تجربتك الإعلامية بنفسك. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب. آخر موعد للتسجيل 28 يونيو 2026. مدينة شباب 2030، وعدنا في القمة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد الفنانة كنزي ألبوم بعنوان وين سارة.
1: لو تنفع
0: يتضمن ثمان

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى سمح المحية ندي الكف وفيها الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: حيل اف ام
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: البحرين اف ام على هوا.
1: انثري شعرك حولي انثري، ومعا اخر ليل العمر نقضي. هكذا يصبح موتي مدهشا عنقيني، قبلي عيني وامضي.

إذا كان عمرك بين 18 و35 سنة وعندك شغف بالإعلام والتقديم وصناعة المحتوى، تقدم إذاعة البحرين الشبابية ومدينة شباب 2030 فرصة الانضمام إلى فريق البرنامج الإذاعي المباشر لهذا الصيف. تعلم، جرب، واصنع تجربتك الإعلامية بنفسك. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب. آخر موعد للتسجيل 28 يونيو 2026. مدينة شباب 2030، وعدنا في القمة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده، بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه، وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك، محتاج ارتب المفارق اموري، لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.

0: أسعد الله مساكم بكل خير أعزائنا المستمعين والمشاهدين عبر أثير إذاعة البحرين وأيضا عبر شاشة قناة البحرين الرياضية وقناة البحرين الرئيسية، ولكل متابعينا عبر السوشيال ميديا على يوتيوب إذاعة البحرين. احنا راح نكون معاكم من الآن وحتى الساعة 2:50 تقريبا، يعني ساعة ونص لعشر دقائق راح نكون معكم فيها في تغطية خاصة ومباشرة من داخل استديوهات إذاعة البحرين، وراح نبث لكم نكون معكم خلال هذه الساعة والنص. هاني مساء الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير محمد، مساء الخير لكل السادة المتابعين في إذاعة البحرين وفي تلفزيون البحرين، حياكم الله في اليوم 17 من مونديال 2026. راح نكون بانتظار كل مشاركاتكم كالعادة عبر الأرقام التالية من داخل مملكة البحرين على 1-74-55-556، ومن خارج

0: مملكة البحرين على 00973174555556. خيبة أمل عربية أخرى اليوم الأمس بخسارة كبيرة جدا للمنتخب العراقي أمام المنتخب السنغالي، وتعادل مخيب للآمال للمنتخب السعودي أمام منتخب الرأس الأخضر. أما بالنسبة للمباريات الأخرى ففرنسا بالعلامة الكاملة فازت على منتخب النرويج بثلاثية لعثمان ديمبلي.
1: ما أقول لك شيء، خلاص بخلصك.
0: فضفض.
1: منتخب الفرنسي مخيف، كلمة مخيف مخيف مخيف في هذه البطولة. الأسماء الموجودة، أنت اليوم إذا ما كان أي لاعب في يومه ما في مشكلة، لأن أنت تشوف الأسماء الموجودة.
0: صحيح، كل يوم واحد في يومه،
1: كل يوم واحد يطلع،
0: أنت اختار واحد اللي يقول اليوم يومه. مبابي موجود، أوليسي موجود، دوي موجود، أمس يوم ديمبلي. لكن اللي قتل المتعة في هذه المباراة وهو عنده حسابات يعني على كيفه، هو شايف احسن من اي حد ثاني مدرب المنتخب النرويجي،
1: اللي سوى 4 تغييرات وتبديلات في التشكيله. ليش
0: 10 تبديلات؟ لاعب اساسي فقط
1: في التشكيله. ليش انت من
0: ليش بعدين بنسولف
1: بنفصفص فيها بعدين.
0: تاهل المنتخب الاسباني، وايضا تاهل الراس الاخضر. اسبانيا فازت على اوروغواي بهدف نظيف في مباراه عنيفه. اما بالنسبة للمنتخب المصري فقد تأهل عن المركز الثاني، والمنتخب البلجيكي اكتسح نيوزيلند وتأهل عن المركز الأول. اليوم محمد
1: الرأس الأخضر هوني إنجاز كبير كبير كبير في كأس العالم، أنك تتأهل لأول مرة وتتأهل للدور 32، هذا كبير. اليوم هوني الأردن،
0: اليوم يسدل الستار محمد، يسدل على دور المجموعة.
1: الأردن والأرجنتين النشامة في مواجهة هاني بطل العالم الجزائر والنمسا، محاربو الصحراء في معركة الحسم ومواجهة الفرصة الأخيرة، ومن راح يتمسك بحلم الوصول إلى الدور الثاني بين الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان. القنترة في اختبار الحسم، وهاني بنما راح تبحث عن المعجزة.
0: صحيح.
1: علشان تتأهل. كرواتيا وغانا، صدام بين القوة والخبرة، القوة الأفريقية والخبرة الأوروبية، ومواجهة قد تطيح بأحد الكبار في هذه المجموعة.
0: صحيح، مباراة القمة محمد اليوم 2:30، هذه تحتاج قهوة، حط بالك.
1: منتخب ولا تحتاج قهوة ولا شيء،
0: منتخب
1: لأن العدادات كلها اختربت، والله العظيم الساعة البيولوجية كلها اختربت.
0: احنا صرنا النوم، احنا قاعدين محمد،
1: والله النوم ما تدري يعني، انا نام ساعة واقوم.
0: مباراة القمة 2:30 الفجر، فجر يوم الغد ان شاء الله الدوسري، لا تستعجل. اليوم انت تشوف المباريات اللي عندنا، درزة المباريات. مباراة القمة كولومبيا امام المنتخب البرتغالي، والبرتغال يعني
1: صحيح.
0: لابد انه يخرج من هذه المجموعة متصدر، لان كل الطرق تؤدي الى مباريات صعبه، ولكن المركز الاول
1: وراح نتكلم سواء عجب البعض ولا ما عجب البعض. المنتخبات قاعده تصير في مسارين، في منتخب مساره سالك، وفي منتخبات هنا في ذي الجهه
0: ترى حط بالك
1: ضيفنا
0: ويا السالك، ترى
1: ويا السالك ضيفنا. زين خلاص نروح نعرف.
0: تفضل محمد، رحب بطاقم العمل. محمد
1: انا طاقم العمل
0: عندك اللسته ولا ما عندك؟
1: اعطوني اللسته اليوم. لا ما اعطوني اللسته اليوم، بس نرحب بكل فريق العمل المتواجد في الاخراج التلفزيوني اليوم، عبد العزيز الشوملي، وفي محمد الشوملي عفوا، وفي التنسيق والمتابعه من التلفزيون والاذاعه نبيل الدوسري وليالي عاشير، ويسمحون لنا الباقي الشباب نرحب فيهم كلهم ونقدم لهم الشكر. ومن الاخراج التلفزيوني محمد الدوسري، وتقبلوا تحياتي انا محمد عبدو وزميلي هاني اللولو خلال هذه الساعة والنصف.

حياكم الله من جديد أعزائي المتابعين في بداية حلقة هذا اليوم من اف ام مونديال. محمد عبدو يعطيك العافية، يعني انت لازم

0: شحن الطاقة مثل ما شحنتها أمس. ترى لازم
1: تحتاج، يحتاج الواحد ها
0: كيفك. أنا قاعد أعرض عليك يوم واحد من الأيام، ارتاح.
1: يمكن باكر أنا راح أخذ هاليوم.
0: مو باكر، مرة واحدة.
1: باكر عندك ضيف؟ هي عشان بس مرة واحدة.
0: على العموم صار الوقت إن إحنا نرحب بضيفنا الكريم الإعلامي السعودي محمد البكر، يعطيك العافية ومنور. ويمكن إحنا أخذناك كمداخلة هاتفية، مداخلة بالتليفون، ومستمتعين بالمشاركات، لكن انت اليوم حاضر ويانا ومنور، وان شاء الله يعني تستمتع ويانا في هذا الحلقة.
2: اول شيء انا سعيد، ومساء الخير للجميع، ومساء الخير لمستمعين إذاعة البحرين وبرنامج اف ام مونديال. هاني يعني انا لي شرف وسعيد جدا ببرنامج متميز انتم الكابتن محمد عبدو وفريق العمل المتميز دائما. برنامج يترك بصمه واثر جدا كبير، وانا صراحه انا بعترف لك انا من اشد المتابعين اصلا للبرنامج، وان شاء الله باذن الله ان احنا اليوم نقدم شيء للمستمعين.
0: وانا يعني لازم اقول كلمة، لأن عارف أن إذا دخلنا في في في معمعة الحلقة والمباريات يمكن أنساها ما أقولها. أنا يمكن تحت الهوى كنت أقول لك أن زمان، أنا ما أبغى أكبر نفسي لكن إحنا كبار، زمان في معلق البكر، حتى ما يحضرني اسمه الأول،
1: محمد
0: البكر. وأنت قلت عمك صح؟
2: عمي. نعم
0: صحيح. والنعم
2: الله يدعم بحالك. أول شيء تحية خاصة لعمي، لا شك أن عمي واحدة من الناس اللي إحنا دائما يعني يكون مصدر الهام لنا في العائلة، فخور فيه دائما وأبدا. وأنا أنقل التحية يعني من إذاعة البحرين، لأن إحنا نكمل مسيرة العائلة.
0: وقف تعليق خلاص.
2: أي من زمان.
1: أنت تقول ظن. أنا أول ما سلمت رغما من ابو محمد بدر محمد، فقال لي في اعلامي حابب يتداخل معاكم في البرنامج، انا محمد البكر. والله انا ظنيت انه محمد البكر القديم يعني. فلا، عقب شفت الصوره قلت لا مو ابو محمد بكر. على العموم محمد، سعداء بتواجدك معنا اليوم. راح نتكلم ونستغل وجودك، وراح نتكلم عن المنتخب السعودي، بس اتمنى تكون معنا شفاف. احنا نعرف الاعلام السعودي ما في مجاملات، راح نتكلم بكل وضوح. اكيد النتيجه مو مرضيه للشارع الرياضي السعودي، لكن في نفس الوقت مرضيه هي، لان انت تقدم اشياء لكن انت تتجاهل اشياء، وانت في عالم الاحتراف مش كل شيء الماده، مش كل شيء الارقام، في امور اخرى هي اللي تخليك توصل لليفل معين في كره القدم. وراح نتكلم ايضا عن مباريات كاس العالم و مستوى الكرة العربية هوني اللي تم تقديمها. 4 منتخبات عربية بشكل رسمي ظهرت خلاص خارج المونديال، وراح نتكلم عن كل هذه الأمور. تفضل هوني.
0: محمد البكر، طبعا احنا عندي 2 محمد،
1: بس قول البكر لا تقول
0: محمد البكر. يمكن احنا تحت الهواء دخلنا في نقاش، يعني نقاش بسيط. انت كنت تقول ان على الاقل كان على المنتخب السعودي انه يقدم نفسه ويلعب كرة قدم. انا قلت لك يمكن احنا ما نقدر نجاري هذه المنتخبات، ف كلمني عن هذه النقطة او وجهة النظر اللي هل كان بالامكان افضل مما كان بالنسبة للمنتخب السعودي انه يخسر امام اسبانيا، يتعادل مع الرأس الاخضر، يتعادل مع أوروغواي. التعادل مع الأوروغواي أعطانا أمل بأن المنتخب السعودي داخل هالبطولة بشكل قوي وبشكل جاد.
2: أكيد أن المفروض أن المنتخب السعودي يقدم أفضل نسخة له خلال 7 مرات مشاركة لكأس العالم. ما في شك أن في فجوات في المنتخب السعودي كبيرة جدا من الناحية الإدارية ومن الناحية الفنية. أنا أجزم أن المنتخب السعودي قدم أسوأ نسخة له بكأس العالم. ممكن قد تكون هذه النسخة متكررة، لكن اليوم المنتخب السعودي أو البطولة المنتخب السعودي ما قدم نفسه حتى على المستوى الفني، مو بس على مستوى مشاركة فنيا. المنتخب السعودي جدا ما كان مرضي لا للشارع السعودي ولا للجمهور السعودي بشكل كامل. تكلمنا تحت الهواء على موضوع مهم انه هل ممكن انه يقدم. لا، كان ممكن يقدر يقدم. احنا لما نجي ناخذ الرأس الاخضر اللي اول مرة اصلا يتأهل كاس العالم، عدد سكانه لا يتجاوز 500,000 نسمة، عدد المحترفين لا يتجاوز 10 لعيبة محترفين خارج الرأس الاخضر. فريق إمكانيات لا دعم مالي لا دعم فني، تجد أنه ينافس على المنتخبات اللي بالمجموعة، بالعكس صعد وتأهل إلى دور 32. خلينا نأخذ مثال آخر في نفس القارة، أنا ما راح أطلع برا القارة، خلينا نأخذ قارة آسيا، اليابان. اليابان يعمل على منتخب من يعني هدفهم 20-50 هم يحققون كأس العالم اليوم. هو أنا في وجهة نظري منتخب اليابان هو الحصان الأسود للبطولة من ناحية الإمكانيات الفنية المجاراة للمنتخبات الكبيرة.
0: من الملام البكر؟ من الملام؟ لاعبين، مدرب، إدارة، مؤسسة، دوري سعودي مليء بالمحترفين، قلص من فرص اللاعبين السعوديين اللاعبين المحليين في اللعب بانتظام، شو اللي قاعد يصير؟
2: منظومة كرة القدم كاملة هي الملامة من يعني من الاتحاد السعودي من رأس الهرم إلى أصغر لاعب سعودي. اليوم إحنا في فجوات كبيرة في الجانب الإداري، في فجوات كبيرة في الجانب الفني. اليوم جودة اللاعب السعودي قلت بكثير جدا طبعًا عن السنوات الماضية. اليوم كرة القدم ما تبحث على موهبة، اليوم أنت تصنع لاعب كرة قدم. اليوم كل لعيبة المنتخبات اللي موجودة في منتخبات بكأس العالم ترى ما كلها عندها مواهب كرة قدم، لكن كان عندها حس لكرة القدم وبدأوا يصنعون لعيبة كرة قدم وبدأت تصنع منتخبات. لما نتكلم على مثلا الثقافة أو خلينا نقول التوجه، اليابان أكثر في التقنية وفي التكنولوجيا والتطوير، ما عندهم أي تركيز، لكن بدأ يصنع كرة قدم، بدأ يصنع لاعب كرة قدم، بدأ يضع أساسيات ويضع برامج يساعد فيها الاتحاد الياباني إنه ينتج منتخب متكامل يقدر إنه ينافس المنتخبات.
1: محمد، يمكن أنا عندي عدة نقاط. يعني أولا أنا من رأيي إن المنتخب السعودي عندكم أنت والشهري محمد أو مدرب الوطني الشهري
2: سعد الشهري
1: لازم يكون على قيادة المنتخب السعودي الأول، لأن اليوم ما حد راح يفهم للاعب. معظم المنتخبات، اليابان مدرب وطني، معظم الدول هذه تحط، كوريا خاصة المنتخبات الآسيوية تحط مدربين مواطنين، وسعد الشهري كفاءة عالية جدا.
2: صحيح،
1: مدربين الأجانب ممكن تجيبهم في المدارس وفي التكوين، لأن اللاعب يطلع تكتيكيا فنيا مش جاهز على مستوى الفئات. أيضا قبل أن نجهز اللاعب لازم نجهز الإداري المحترف اللي عنده الرؤية، اللي لأن كيف بتصنع لاعب محترف وأنت ما عندك إداري محترف؟
2: صحيح،
1: إذا الإداري مو محترف فما راح تحصل لاعب محترف. هذه نقطة. والسؤال اللي إن المنتخب السعودي ممكن أقرب تجربة ممكن يعملها أو تعملها المملكة العربية السعودية والوطن أو المنطقة الخليجية هي تجربة المغرب، أكاديمية محمد السادس الملك اللي فتحها.
2: صحيح،
1: هناك طلبة هاني من 4 سنوات لعمر 17 سنة موجودين. يكفي أنك تطلع من الأكاديمية 50-60 لاعب، 5 يكونون على أعلى مستوى.
2: صحيح،
1: آخر منتخب مغربي فاز بكأس العالم للشباب 4 من أكاديمية محمد السادس، تنشأ من كانوا هم أطفال. فهذه كلها اليوم أعتقد أنها ان المملكة لازم تشوف هذه النقاط كلها، لكن ايضا نقطة لاعب محترف يستلم ملايين ويتمرن في اليوم 1.5 ساعة، بعد هذا اعتقد مشكلة. صحيح،
2: اكيد انها مشكلة. اليوم احنا خلينا اقولك يعني ما ودنا نضع اسماء المدربين قبل ما نبني البنية التحتية. وانت ذكرت نقطة مهمة جدا، بناء الاكاديميات، بناء جودة لاعب سعودي، بناء فهم وثقافة كرة قدم تصنع مجد لبلدك. اليوم كرة القدم أصبحت عنصر مهم ورافد مهم لأي دولة في العالم. فاليوم أنت لازم تبني بنية تحتية صحيح، ومن بعدها تضع المدربين. ما في شك أن أنا تربطني بالزميل أو الكابتن سعد الشهري علاقة كبيرة جدا ومسي عليه في إذاعة البحرين، لكن إحنا نحتاج إلى أعمق من أن إحنا اليوم نختار مدرب سواء كان وطني أو كان أجنبي. اليوم إحنا محتاجين إلى بناء بنية تحتية من جديد بصناعة لاعب سعودي وصناعة كرة قدم في المملكة العربية السعودية، ومن بعد ذلك تبتدي أنت تضع المدربين، تضع اللاعبين في مكانها.
1: بالأمس يعني حسيت بالفارق، خاصة يعني كنه كان جدا ضعيف في وسط الملعب، حتى يعني تدخلاته تنبكتي تعور في أول فتحة،
2: أول عشر دقائق
1: حتى القوة البدنية العضلية لاعب ما يقدر يتحملها. وهذه هاني الشد هذا اللي صاد، ترى سوء تغذية،
2: سوء تغذية،
1: عدم انضباط في النوم والسهر، هذه مشكلة.
0: أنا أعتقد شباب

0: شلون انت تعرف وين مستواك وين مكانك؟ اذا انا وانت محمد تمينا هني 15 سنة او 20 سنة اثنيننا ما راح يتطور مستوانا، لازم نعلي المستوى علشان نعرف احنا وين مكاننا. نفس الشيء في كاس العالم، انا اعتقد احنا الفائدة الوحيدة من وجود منتخباتنا العربية ومن ضمنها اكيد منتخب السعودي ومنتخباتنا الخليجية ان احنا نعرف وين مكاننا في العالم. وانا اخشى بصراحة ان احنا فاتنا القطار
1: الى حد ما. انا في وجهة نظري الى حد ما فاتنا معظم او اكبر الاجزاء القطار، لكن احنا ممكن احنا نستعيد هذا الموضوع، بس حنستعيد بشكل متاخر جدا
0: جدا يعني
1: جدا جدا
0: متأخر. جدا الناس راحوا خلاص.
1: اي الناس رايحه،
2: مو الناس اللي راحت، والناس اللي راحت مين محمد؟ اللي جنبك كانوا فيتنام، تايلاند،
1: اندونيسيا
2: يعني. هذا لك كله انت كنت تفوز عليهم هاني وانت يعني باقل مجهود. اليوم لا، الناس هذه قاعده تعمل،
1: تنافسك على بطاقه الصعود الى كاس العالم. اليوم يا صح ان كوريا معك بالقاره، بس على الاقل ادى مستوى يشفع لانك انت تنظر للمنتخب الكوري اللي انت اصلا سابقا كنت تجتاز بمراحل وتعدي وتاخذ كاس اسيا وتنتقل الادوار النهائيه وتحقق كاس اسيا من بوابه كوريا. الحين اصبحت كوريا.
0: انا نقطتين ودي يعني نتكلم فيهم عن المنتخب السعودي. العويس اللي اعتقد انه ما قصر في شيء في الثلاث مباريات بصراحه، ويستحق ان احنا نرفع القبعه على هذا الحارس. النقطه الثانيه سالم الدوسري. انا ما ودي اعلق يعني مشاكل منتخب السعودي على لاعب، على عنصر واحد، لكن في لقطات في السوشيال ميديا يعني كلوز على وجه سالم الدوسري، في شيء يعني ما اعرف هل هو تعبان تعب او ارهاق او ضغوط او شو اللي قاعد يصير في سالم.
1: انا اول شيء بتكلم عن الكابتن محمد العويس. ما في شك محمد اليوم يعني ادى اداء شجاع بطولي. محمد العويس انا بوجهة نظري كان هو الحارس والمدافع والمهاجم، انقذ المنتخب السعودي يعني من خسارة كانت بتزيد ألما على عدم التأهل لدور 32. فالأمانة محمد العويس كان هو خلينا نقول لك المفصل الذهبي.
0: صحيح.
1: في تشكيلة المنتخب السعودي. سالم إلين قبل المنتخب، إلين مشاركة المنتخب الكأس العالم، كان في تذبذب في المستوى نتيجة مجموعة من الإصابات اللي تعرض لها خلال الموسم الماضي، إضافة إلى الإرهاق المستمر مع مشاركاته مع الهلال. أعتقد أن اللاعب السعودي له حد عمر معين.
0: أنت شفت اللقطات اللي قلت لك عنها؟
1: أي أنا بجيك على اللقطات. أنا إلى الأمانة يعني ما عندي أي إجابة يعني ممكن تبين، بس أنا اللي أعرفه أن سالم يعاني من إرهاق شديد جدا في خلال الفترة الماضية. هذا الإرهاق انعكس على المنتخب السعودي بشكل كبير جدا، وخاصة أنه كان يحمل عليه أو يعول عليه بشكل كبير جدا في مشاركته للمنتخب السعودي. هل نقول أن سالم وصل إلى مرحلة أن ممكن أن خلاص بكل أمانة انتهت مشاركاته للمنتخب السعودي؟ أمس بعد خروج سالم، أنا بكون يعني من الجانب الفني، بعد خروج سالم
0: أفضل
1: تغير شكل المنتخب السعودي جدا، وهذه نقطة تبين أن الإرهاق الشديد اللي يعاني منه سالم.
2: أنا للأسف وأعتقد معظم الإعلام السعودي كان يتحدث في السوشيال ميديا، كان هذا الموضوع دائما يطرح، ليش سالم ما يطلع في أول مبارتين؟ لأن تحس أن اللاعب يقل مجهوده للعمر وللسن. صحيح. أحكام يعني ما يقدر، ويلعب في طرف ثاني في مركز يحتاج
1: للياقة
2: بدنية عالية، وتحتاج لواحد شاب وقوي، وسالم مو في هذا العمر اللي يقدر، لأن سالم واضح أصلا مخزونه البدني يخسر كرات سهلة.
0: وأنا تابعت من بعد المباراة الثانية، مباراة منتخب إسبانيا، فيديو لمحمد نور في السوشيال ميديا.
1: صحيح.
0: يوجه الكلام بطريقة مباشرة لسالم الدوسري، يقول له أنت أقوى من أن أنت تهتز بسبب هذه الضغوط. واضح أن إحنا محمد بعيد إحنا عن المنتخب السعودي، وعن عن الشارع السعودي، لكن واضح ان الضغوطات وصلت الى مرحله لا تحتمل بالنسبه لسالم الدوسري.
2: واحنا نعرف هاني

0: يعني في السعوديه ابو محمد يعني ادرى واحد يعني واهل مكه ادرى بشعابها يعني التنافس انديه السعوديه النصر الهلال في ضغوط كبيره
1: طيب.
0: اللي ما يحبون الهلال دائما يكون الضغط كبير على لاعبين الهلال وبالتحديد سالم وسالم يدفع ضريبه وجوده في الهلال صحيح. وضريبه نجاحه يعني فتره صحيح. من فترات في الهلال
2: انا اشوف من ناحيه الضغوط وجانب الضغوط انا اعتقد انه هو وصل الى مرحله نضج انه لازم يتحمل هذه الضغوط. يكفي انه هو كابتن المنتخب السعودي، يكفي انه هو افضل لاعب في قاره اسيا. اتكلم على نقطه الضغوط انه لما بكره يظهر سالم على في الاعلام ويتكلم على كلمه ضغوط انا ما راح كشارع سعودي وكجمهور سعودي ما راح يقتنع بهذا الموضوع. لكن احنا خلينا نتكلم بكل صراحه، سالم الدوسري وصل الى مرحله من اللياقه البدنيه الى جانب العمر زي ما ذكر الكابتن محمد، ما اعتقد انه يسعف او يعول عليه في الفترات القادمه وفي البطولات القادمه، خاصه احنا يعني قريبين من كاس اسيا القادم وايضا
0: لا يجب ان يعني بكل صراحه يجب ان لا يكون موجود في كاس اسيا يعني خلاص يعني يجب ان ما ادري هو القرار لسالم للمعنيين لكن في كاس اسيا 27 سنه السنه القادمه صح
2: صحيح بعد 6 شهور
0: بعد 6 شهور لكن انت علشان تبني منتخب هاني على المدى الطويل
1: صحيح.
0: لازم تجهز لاعبين من الان
1: احلال التجديد. نذكر للسادة المتابعين بارقام التواصل من داخل مملكه البحرين على 1-7-4-5-5-5-5-6. مخرجنا التلفزيوني محمد الشومالي سوى هاي الحركه، ما اعرف الحركه يعني فاصل والله احنا بنحط الارقام بنحط الارقام انزين 1-1-7-4-5-5-5-5-6 ومن خارج المملكه على 0-0-9-7-3-1-7-4-5-5-5-5-6. نذكر بان ضيف هذه الحلقه هو الضيف الكريم من المملكه العربيه السعوديه الاعلامي محمد البكر. ونذكر للساده المتابعين بان 9 مباريات تحددت رسميا من دور ال 32. هاي المباراه محمد تحتاج، احنا كل مباراة نقول نحتاج قهوة، شوف حقنا شيء غير القهوة
0: دلة دلة قهوة.
1: راح نذكر التسع مباريات اللي تم تحديدها والمتبقي سبع مباريات. طبعا جنوب افريقيا راح تواجه منتخب كندا، هذه المباراة في لوس انجلوس. البرازيل امام اليابان، هذه المباراة في هيوستن. انا بقول في وين المباراة محمد عشان اذا حبيت تحجز تذاكر والله شو تكون جاهز.
0: عندي لك شغلة بطرش لك انا على الواتساب.
1: هولندا المغرب مباراة قمة، هذه المباراة راح تقام في مونتيري في المكسيك. المنتخب الامريكي راح يستقبل المنتخب البوسني في سان فرانسيسكو. ساحل العاج والنرويج في دالاس محمد، هذه مباراة ايضا مباراة قوية ما ممكن ابدا التكهن فيها. مباراه منتخب الارجنتين، منتخب اللي يحب ضيفنا، امام المنتخب الراس الاخضر في ميامي. منتخب استراليا يواجه المنتخب المصري في دالاس. المانيا باراغواي محمد، المانيا من بعد الخساره امام الكوادور طلع لها واحد بعد من امريكا الجنوبيه. باراغواي في بوسطن، وفرنسا امام السويد مباراه اوروبيه خالصة في نيويورك. نعم. هذه المباراة اللي تم تحديدها رسميا.
0: قبل أسألك محمد راح ناخذ مكالمة ونرجع وناخذ هذا الاتصال. على مساء الخير.
3: نور اخوي محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: كيف حالكم؟ يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك ويسلمك. تعرف عليك.
3: رحب علي وياك.
1: حسن، حياك يا حسن، تفضل.
3: رحب فيكم أول شيء، ورحب بضيفنا محمد البكر من شقيقاتنا المملكة العربية السعودية. وحبيت أذكر هالنقطة إذا كان هو يتفق معي. قلت من خلال حديثك يا طويل العمر أن الموقع الجغرافي للرأس الأخضر عدد سكان قليل، ولكن 10 لاعبين محترفين موجودين برا.
1: صحيح.
3: عطني كيف وخلي الكم.
1: صح.
3: انا سويت قبل كم يوم تكلمت عن سالم بالتحديد.
1: نعم.
3: ما انا مو نصراوي ولا اتحادي، انا هلالي حتى النخاع. وطالب نفس الكلام، اللاعبين المتميزين يا جماعه خلهم يطلعون مثل كم مره الاخضر، وين يطلعوا من عندنا؟ ما حد يريد فريق مقمور في افريقيا، لا باوروبا ولا بشرق اسيا.
1: صحيح.
3: اكثر مقاعد اثبتوا 3 مباريات 0-0، 3 مباريات تعادل، خد 3 نقاط وراح.
1: صحيح.
3: الدور 32
1: واحدة منهم 2-2 حسن ضد الأوروغواي. نعم. 2-2 و2-2 2-2
3: سجلوا أهداف، عندهم جرأة.
1: صحيح.
3: احنا وين جرأتنا العربية؟
1: صحيح.
3: لا تقول ما عندنا فريق. 94 أفضل منتخب سعودي مر في هالمراحل كلها.

0: قول لعويران شهيد شاهد
1: صحيح.
0: وقول فؤاد أنور شلون يلهق يلعب على سان فانيلا شاهد. عندنا لاعبين اللي فيهم شغف الأولين الله يذكرهم بالخير يلعبون حق الفانيلا خلاص مثل ما تكارتوا المادة خلاص مكتافي لاعبين كلهم عندنا مادة خلونا نطلع لاعبين برا حتى لو دول مو متقدم ولا مصنفة خلهم يروحون حتى لو معايشة خلهم يروحون لاعبين اثنين مهاجمين محترفين برا وخلهم يلعبون بحسباتنا بس من هكذا كل مرة هلهم مثل ما قلت أخوي القطار ما فات القطار راح ولا بنصيده اصلا
1: صحيح صحيح
0: ما بنصيده
1: صحيح فاتنا القطار فاتنا القطار مع الاسف يا حسن يعطيك العافيه
2: شكرا شكرا حسن
1: شكرا لك على المداخله وباين انهم يعني محترق
2: لا لا يعني
1: محترق من الوضع
2: هاني في ارقام كارثيه يعني المنتخب السعودي اخر بطوله حققها قبل 23 سنه ما وصل نهائي قبل 19 سنه اخر وصول للادوار الاقصائيه في المونديال قبل 32 سنه ارقام مخيفه يعني في في في مشكله كبيره في الكره السعوديه
3: أنا ذكرت في بداية الحلقة
2: والأرقام ما تكذب
3: الأرقام ما تكذب هذا رقم واحد رقم اثنين الفجوة الكبيرة اللي بين منظومة كرة القدم بشكل عام من الجانب الإداري والجانب الفني كبيرة وهي أصلا واضحة من أكثر من سنة لكن وين التحدي الكبير هي استمرارية الفجوة هذه من بطولة إلى بطولة إحنا نشارك فيها نجد أن نفس الفجوة تتكرر بجودة اللاعبين الأمور الفنية عدم استقرار فني عدم استقرار إداري هذه تحتاج إلى تغييرات جذرية كبيرة جدا للمنتخب السعودي خاصة أن مثل ما ذكر المداخلة يعني في إرث للمنتخب السعودي كبير جدا على 94 حامل كأس آسيا 3 مرات أعتقد أن نحتاج إلى وقفة جادة
1: احنا محمد يعني نلوم المنظومات كالعادة من سنين وإحنا نلوم وإحنا ندور في هذه الدائرة لكن في جزئية أنا ما أفهمها بصراحة هل هي مشكلة جيل مشكلة مواهب ما أعرف لأن حتى إحنا مع كل الاحترام والحب والتقدير للنجومنا الحاليين ولاعبينا اللي يلعبون في الأندية يعني في البحرين أو في السعودية وفي الكويت وفي الخليج أنا اللي ما قادر أفهمه ليش زمان إحنا عندنا نجوم ومواهب والحين اختفت هذه الموهبة يعني التميات يعني ثميان هريفي ماجد ذكرني محيسن
3: صالح النعيمة
1: صالح النعيمة
2: كثير
1: احنا الى اليوم حافظين هذه الاسماء بينما حاليا احنا ما عندنا الموهبه ما عندنا النجوم هذه الاسماء مو موجوده فشو السبب
3: يعني؟ كابتن هاني مفهوم كره القدم بدا يتغير الحين مثل ما ذكرت لك اليوم ما يعني حتى لو وجدت مواهب في كره القدم اليوم كره القدم تصنع وليس تبحث عن موهبة كرة قدم كل الأمثلة للمنتخبات اللي بكأس العالم 2026 هي صناعة لاعبين وليس مواهب كرة قدم مثل أنا في وجهة نظري أن بغض النظر أني أحب ميسي ولا ما أحبه يمكن أنا أعتقد آخر عهد في المواهب حيكون ميسي بعد يعني بعد السنوات هذه القادمة أعتقد أن الكرة القدم الحين بدأت تصنع لاعبين كرة قدم وليس تبحث عن مواهب قد تجد موهبة
1: صحيح.
3: موهبة موهبة خرافية صحيح. لكن ما يقدر يصنع فوز أو بطولة أو يحمل بطولة لأسبانيا صحيح. لكن اليوم في منتخبات وفي لاعبين لا تجد فيه أي مهارة يعني خلينا نقول لك فردية متميزة لكن ممكن يصنع بطولة وممكن يحمل المنتخب اللي يعمل اللي يحمل شعاره انه يحقق بطولة فمفهوم وثقافة
2: زين ليش المملكة كبيرة مساحة مترامية الاطراف اعتقد في السعودية لازم يكونون في كشافين مواهب متخصصين لهم عين ثاقبة تفهم في كرة القدم لان السعودية يروح جيزان يروح نجران يروح منطقة الغربية الشرقية وتنتقي في سن صغيرة يا اخي لما شافوا ميسي شافوه في 8 سنوات لليوم واحنا في 26 يبحثون عن اللاعبين في اعمار 8-9 سنوات وياخذونه ويوقعون معاه
3: صح.
2: انت لازم تبحث انت تصنع الموهبه بس انت البدايه لازم تشوف البذره وين البذره في وين موجوده في وين في اي منطقه انا ما اشوف في السعوديه في كشافين مثل ما في اوروبا يعني محظوظ ساعات اللي يشوف واحد بس كشاف يعني النادي هذا يقول له روح ابحث لي
1: يتبنى النجم
2: يتبنى هذا النجم ما في هذه الامور
3: الأندية الكبيره فيها يعني فيها برامج وفيها اخصائيين لاكتشاف المواهب لكن ما هو مسلط عليها الضوء بشكل اعلامي كبير انا ما اعتقد ان الحل الجذري في ان احنا نكتشف اليوم مواهب اليوم احنا الحل الجذري ان احنا نبني برامج ومعاه

0: معهد أكاديمية لكرة القدم،
1: صحيح.
0: ومن خلال البرامج والمعاهد نقدر احنا نكتشف الموهوبين. لان انت اليوم لما تبني برنامج ومعهد اكاديمي لكره القدم متخصص، انت راح تجذب عدد كبير من الفئات السنيه. في نقطه مهمه، ثقافه المجتمع الخليجي بشكل عام هي يعني ثقه الوالدين في انه يكون الابن في احد الاكاديميات هذه، فهذا ايضا تحدي كبير.
1: والايمان بالمشروع،
0: والايمان بالمشروع،
1: لان اولياء الامور فيهم اللي كافيين. يا محمد
2: مش يعني مش ناقصين.
1: انا عندي يعني احد من اولادي اكتشفت مؤخرا انه يلعب بدل الى حد ما مميز في اللعبه، بس انه بعدين
2: لا ما في
1: وللامر يعني ما
2: بس في النهايه شوف
1: بلا حول ولا قوه
2: يعني. احنا لازم نحط نقطه على السطر، لازم تحط الاشخاص المناسبين في اي مشروع، سواء كان في المشروع الفني، في المشروع الاداري، في اي مشروع، صحيح؟ حتى اللي يوزع الفانيلات واللي لازم يكونون اشخاص صح. حابين العمل ويشتغلون. نوقف شيء ونرجع، بما ان هاني ذكر الحين مباريات خلاص تحددت في مباريات كثيره، راح هاني اوجه سؤال لهاني ايضا، لان ما بروح بوجه سؤال لهاني،
1: سؤال حقي خاص يعني.
2: لا اي بالمباريات هذه، لان انت راح تواجه المنتخب الياباني، فهي مباراه راح تكون مباراه يقول عنها هاني مدرب منتخب اليابان هجيمي مورايسو، يقول الاحتمالات متساوية 50-50. يقول احنا لعبنا مع المنتخب البرازيلي مؤخرا، فزنا عليهم 3-2، واظهرنا احنا ان نمتلك جودة، واكيد ما بنسهل المباراة على البرازيل، واحنا عارفين قوة المنتخب البرازيلي. انت من وجهة نظرك هذه المباراة اكيد هاني صعبة، انا عارفك مباراة صعبة صعبة ما بتجامل، صعبة هي
1: المباراة. لا المباراة صعبة محمد، والمنتخب الياباني من ليش احنا بنسولف فيها اليوم الحين بعد
2: لا لا بشكل سريع،
1: لا صعبه المباراه على المنتخب على المنتخبين ترى
2: المنتخب الياباني احنا خالصنا صعبه عليه،
1: صعبه على المنتخبين، والاسم احيانا يهز محمد. انت المنتخب الياباني راح تلعب ضد البرازيل
2: 100%،
1: اي فحط في بالك هذا الموضوع. فنيا المنتخب الياباني قادر انه يجاري المنتخب
2: الند في انت ما كنت موجود امس، ما قدرت اناقشك،
1: كلمتك في البيت فما ادري في المداخله،
2: كلمتني شفت هدفهم
1: على
2: السويد، شفته ايش قصته،
1: تابعت المباراه،
2: لا ايش قصه ان العب الكره في الفراغ هذه، انت ما عليك بس العبها، في احد بيجي
0: في احد
2: بيشيل ديليفري
1: محمد
0: ترى الضغوط اكثر على المنتخب البرازيلي من اليابان،
2: أكيد.
0: المنتخب البرازيلي هو احد المنتخبات المرشحه للكاس،
1: هذه هي المشكله في اليابان محمد، مشكله اي خصم يواجه.
2: شفته سبعه
1: هذه الطريقه
2: صعبة
1: اللي يلعبها المنتخب الياباني بالحفظ وبالتحركات، الثلاثة أربعة ثلاثة اللي يلعبها محمد البكر، اللي يلعبها المنتخب الياباني في الشقين، في الشق الدفاعي في الشق الهجومي، يمكن تكلمت لك محمد أنا في أكثر من مناسبة أنه حافظ هذه الطريقة، وأنا قلت له محمد أنت شفت شلون أنت تركب السيارة حافظ عقلك الباطن يوديك البيت، اليابان تلعب بعقلها الباطن في الثلاثة أربعة ثلاثة.
0: كابتن هاني هو قاعد يصنع مفهوم جديد في كرة القدم،
1: صحيح. ومستقرين
0: إدارة فنية كروية يابانية، اليوم هو عارف وين مناطق المساحات قبل المباراة ويحضر لها قبلها بثلاث سنوات عشان يلعبها في هاللحظة هذه ويفوز،
2: هو حافظ فاهم هاني،
1: فأنت
2: حافظ فاهم
1: 100%. فأنت كالمنتخب البرازيلي كمنتخب البرازيل انت في الحاله الدفاعيه لليابان انت راح تواجه خمس مدافعين، اثنين لاعبين ارتكاز، الثلاثه اللي في الامام محمد يعني في الحاله الدفاعيه 5-2-3 اتصال، 5-2-3 كلهم ورا خط الكره، فالمباراه صعبه في تفاصيلها ومحتاجه زياده عدديه من بعض اللاعبين الوسط،
2: وانشيلوتي مدرك الطريقه اللي يلعب فيها
1: بالضبط، وتحركات معينه لفيني لكونيا لبرونو جيمارايش لباكيتا على وجه التحديد في خلخله هذا التكتل الدفاعي للمنتخب الياباني، بس انا ما بقول ازيد علشان
2: خلونا ناخذ ابو يعقوب معانا على الخط. مساء الخير يا ابو يعقوب.
3: مساك بالخير ابو احمد وعلي، كابتن هاني وكابتن محمد،
1: حياك الله يا ابو يعقوب.
3: وكون من الشرق السعوديه الكابتن محمد البكر والاستاذ محمد البكر، تحياتي له،
1: حياك الله
3: في ديرته ثاني طبعا.
1: الله يسلمك.
3: بالنسبة حق الموضوع اللي طارحينه حاليا عندكم في الحلقة، من قبل اقترحت انا مع كابتن هاني في اكثر من يعني
1: مناسبة
3: شاركة لي واكثر من مناسبة،

0: بس بحق كفئات سنيه وغيره، قبل لا يصير عندي فئات سنيه وكشافين وغيره. في اكاديميات عندنا في منطقتنا خصوصا في الخليج العربي وبعض الدول العربيه
1: وبالكل. اكيد في في اكاديميات. فايش تقصد
0: شنو؟ اقصد الاكاديميات، من اللي يشتغل في الاكاديميات بالضبط؟ يعني كابتن حابب انت تتعرف
1: خاصه
0: معظم واحد من اهلك يعني في
1: موجود. إيه؟ معظمها إيه خاصه نبي
0: خاصه زين نعم ما علي، حتى لو كانت خاصه الله طول عمرك، بس بمكان الاتحادات المحليه تتعاون مع الاكاديميات هذه.
1: تعرف شو اللي يصير ابو يعقوب؟
0: تفضل.
1: الاتحادات ما تتعاون معاهم تصدق؟
0: فعلا وابي اعرفه، وانا عندي علاقه شخصيه مع واحد من
1: يعني
0: الموجودين في
1: يعني اللي يسمع يزعل ما ما ما ما, ما يتعاونون معاهم، بالعكس يحطون لهم العراقيل. يعني ما ادري انا ليش
0: الله طول عمرك فكرتي انا والراي مالي يعني على قد الله يحفظكم ان شاء الله رب العالمين، بس انه ليش الدوله او الاتحادات العربيه وبالخصوص اتحاد الخليج العربي ما يطورون المواطنين نفسهم، يهيئونهم انه يكونون بصاصين كشافين ناس اكاديميين طاقم طبي طاقم اداري ياخذون خبرات يبتعثون برا يدرسون في ناس صغار في السن عشان ياسسون اكاديميات خاصه حق الاتحادات نفسها.
2: لا لا
0: انا وياك بس ما سوي اليابان كابتن هاني، اليابان شغالين من الثمانينات
2: صح. انا وياك ابو يعقوب، واحنا يمكن هذه يعني هذا المونديال او هذه البطوله لازم تخلينا نحدث طفره في الفكر.
0: الانتخابات العربيه اللي كان
2: خاشين بعض المحتاجين، احنا محتاجين ثوره فكريه في فيما يتعلق بكره القدم وبالرياضه في دولنا الخليجيه وبعدين
1: وبعدين هاني هذه القرارات لازم تطلع من اعلى السلطه من فوق
2: على العموم.
1: إيه من فوق يعني ما في
0: محمد بالضبط نفس ما تفضل طول
1: من فوق
0: يعني. في شيء ثاني، منتخب موجود في حاليا في كاس العالم ما ادري هل واصل او ما واصل، اللي عارفه التعداد السكاني ماله ما يوصل حتى مليون، ما بطول في اتصالي. عندهم نفس ما تفضلت يمكن 10 محترفين او شيء.
1: كاب فيردي راس الاخضر،
0: راس الاخضر يا جماعه يعني هذه من وين؟ ما عندهم عدد مواطنين يعني نفس باقي الدول العربيه ودول الخليج، يمكن اقل دوله في الخليج او اقل دوله عربيه تعداد السكان مالها مليون ونص.
2: يعطيك العافيه ابو يعقوب. واحنا كلنا يعني قاعدين نتكلم يعني بحراره عن وضع المنتخبات العربيه ووضع المنتخبات الخليجيه، ف يعني كل واحد عنده فكره مثل ما قال ابو يعقوب على قده وعلى مستوى معين. واللي صار حتى ايضا في المنتخب العراقي شيء مؤسف اللي صار في المنتخب التونسي شيء مؤسف، المنتخب القطري شيء مؤسف. فطبيعي ان احنا نتكلم
1: ترى اللي يجمعنا انا وانت وبيعقوب ومحمد البكر واللي يسمعون واللي يحبون اكيد منتخباتهم الوطنيه، اللي يجمعنا احنا ونتكلم بهذه الطريقه ان احنا نتمنى ان نشوف منتخبنا او منتخباتنا يا اخي تنافس اخسر، بس احس انك قاعد تلعب كره قدم نفس الناس.
2: انزين هذا بالنسبه لمجموعه المنتخب السعودي اللي تصدرها المنتخب الاسباني بالفوز على اوروغواي بهدف نظيف. كلمتين للمنتخب السعودي محمد البكر، اقول ايش قلت انت تحت الهواء والله انت بتقول لا انت قول
3: الشعب السعودي يعني والجمهور السعودي بشكل عام حسب ما يعني متداول في السوشيال ميديا.
2: انا سالتك عن اسبانيا بس انت رحت للمنتخب للسعوديه مره ثانيه. من حقك
1: بس انا ما عرفت لان انت قلت له يمكن كلمتين حق المنتخب السعودي.
2: أيوه. السعودي والله الاسباني
1: سعودي قلت
2: لا انا غلطان. انا صادني وش من المباراه.
3: تفضل. لكن خليني انا بالعكس يعني انا اشوف انا يعني خليني اقول لك
2: لان بتخلص الحلقه احنا للحين في السعوديه.
3: الشارع السعودي والجمهور السعودي يعني يحس بحسرة بألم، خروج مؤلم. كل التوقعات بعد كأس العالم 2022 أنه يكون في ثورة فنية إدارية للمنتخب السعودي وأنه يقدم نسخة أجمل من النسخ السابقة، لكن للأسف هذه النسخة فقدت الجانب الفني والإداري والمنظومة كرة القدم بكامل. فإحنا للأسف كرة القدم السعودية ما تطلع لفوق، هي جالسة تنزل عكس المنتخبات.
2: ما للأسف. عقب المداخلة كلمتين لإسبانيا، منتخب إسبانيا. ناخذ اتصال على 1-7-4-5-5-5-5-6. بن حردان، حياك يا بن حردان.
1: محمد البكر إسباني،
4: مساكم الله بالخير. يا مرحبتي.
2: مساك الله بالنور والسرور يا بن حردان
4: الكريم. وطبعا هو طبعا من أهل البيت، من يعتبر ضيف هو من أهل البيت.
1: أكيد.

0: ان
1: صحيح
0: مو مطمن لهم ويبين وبين ويستاهلون
1: الاكوادور
0: الفريق الثاني على اللعب الحلو لعب ارتجالي ورعب لعب مو باي كلام صحيح. مان تو مان ماشيين وهم الاخطر لكن ما ندري شنو فكره المدرب هل يبي يريحهم هل انه هو كمنا احنا صاعدين لا لكن صراحه ما يطمن
1: بن حردان اعطيك نصيحه بول. نصيحه اخو يا بن حردان جهز لك فريق ثاني من الحين
0: لا والله ما اقدر مع الاسف اذا انت
1: لأن انت دافست لاني دافست على باراغواي امبابي وربعي ينتظرونك
2: صح
0: ما شوف انا اهم شيء شوف انا ما يعني مثل مو متعصب انا احب
1: صحيح وهاي الحلو هاي الحلو
0: حتى لو نخسروا حتى لو نخسروا ترى عادي بالنسبه لي ما اشيل وحط
1: لا
0: هو التعشدري الله يعينكم انت ويا البرازيليين الحين الله يعينك يا هاني الله يعينكم
1: يلا
0: ويا اليابان
1: انا بعد قاعد ادور لي فريق ثاني وحصلت بعد بس ما بقول
0: لا خلك على البرازيل ترى البرازيل
3: زين وإذا طلع يا بن حردان البرازيل لازم عنده فريق ثاني
0: 90% اليابانيين في الهجمات المرتدة أخطر وأسرع البرازيل تكتيك
3: خلاص قال لك بن حردان
1: انت قاعد تخوفنا ولا تطمننا ما فهم
3: خسران
0: اقول لك لا اقول لك البرازيل 99% ماخذينها
1: يا سلام عليك
0: من ناحية
1: يا سلام
0: اي ماخذينها لكن اليابانيين خطورتهم في الهجمات المرتدة ازيد من البرازيليين
1: صحيح صحيح صحيح يعطيك العافية على التحليل الجميل
0: يعني لازم يكون يعني على الأقل الدفاع أربعة يسدون المنافذ اليسار واليمين
1: موجودين الأربعة موجودين بقيادة دانيلو
0: ونقول يلا والبقايا على رب العالمين شوف أنا بالنسبة لي أستمتع لكن أقعد أعور قلبي وأقعد لا أستمتع
1: فعلا
0: انقلب ألمانيا نقول ماشي السفينة ما قلبك عشان نسوي
1: صحيح
0: هذا حل الكرة
3: شكرا يا بن حردان
1: شكرا ما قصرت
3: أعزائي المستمعين دائما نكون بانتظار اتصالاتكم على 1-7-4-5-5-5-5-6 من داخل مملكة البحرين على 0-0-9-7-3-1-7-4-5-5-5-5-6 هوني ما أدري اليوم في شيء في اليوتيوب
1: شكرا لمخرجنا الدوسري إنه ذكرني باليوتيوب أنت محمد واجد في أشياء إحنا لازم نسويها في نفس الوقت
3: ما عليه احنا قادرين ما عليك احنا الاحساس مالنا صدق يعني رايح بس قاعد احاول لملم كل شيء
1: قدها محمد
3: قدها
1: وقدود عباس سويدي مساء الخير للمبدعين انت يعني الجمهور هو المبدع في هذا البرنامج وليس احد ثاني يقول نعم هناك منتخبات مسارها اسهل من شرب الماء وهناك منتخبات مسارها مثل ما اعرف
3: الاحفر
1: القفز على النار مثل القفز على النار حلو صح. حلو حلو يعني حلو الوصف ابو يعقوب منورين وتحياتي للضيف العزيز من الشقيقه السعوديه شكرا لك يا ابو يعقوب المشكله في كافه اغلب الدول العربيه ودول الخليج العربي هي عدم التركيز على الفئات السنيه والبحث عن المواهب وتطويرها واعاده صناعتها عباس شكرا للضيف الإعلامي محمد البكر يتحدث بصراحة وجميع أطروحاته مميزة شكرا لك يا عباس السويدي منتخب الإسباني
3: أنا مساعد بيان عارف شو الموضوع إسبانيا ليش يشجع إسبانيا
1: لا المباراة أمس ما من يشجع إسبانيا لا ما يشجع إسبانيا بعدين بنقول لك وين يشجع
3: المخطط
1: أنت تشوف من السعودية وين يشجع يعني
3: لا ويطلع لك أنت ها
1: إيه؟
3: بالتحديد
1: أنت تشوف يعني هاي مفارقة على العموم منتخب أوروغواي قدم أنا رأيي أن هذه أفضل مباراة لأوروغواي في كأس العالم ولكن خسرها بأحيانا أنت محمد المنتخب يقدم مجهود مضاعف ويلعب ويصارع من أجل ويجيك حارس مرمى يعني هذا الهدف
2: خطأ فرد
1: احنا تكلمنا عن موسليرا محمد من بداية كأس العالم يعني هدفي انا اعتقد لو هاني اللولو في الجول ما ممكن يمر هذا الهدف ولكن الاخفاق اللي بلسه اخفاق لمنتخب اوروغواي وفوز منتخب اسباني رغم صعوبه المباراه بالنسبه لاسبانيا
3: رغم مشاهداتنا بتالق الحراس يعني حراس خاصة هاي المنتخبات المغمورة ذي كاب فيردي
2: نسخة هذه كونغو حراس كان يعني نسخة كونغو كاس العالم هذه حراس
3: نسخة حراس لكن مثل ما قال هاني الحين الهدف مجهود وما تنتظر خطأ يوم اللي يكون الفريق في يومه قاعد يلعب كرة قدم.

0: جميلة وقاعد يهدد ويسجل ويجي الحارس وما يتألق، هاي مشكلة صحيح؟
1: أكيد طبعا مشكلة، لا شك أن الحارس يعني خلني أقول لك إذا ما كان نصف الفريق فهو كل الفريق، ويمكن محمد العويس أحضر مثال
0: صحيح.
1: المنتخب السعودي. منتخب أسبانيا أعتقد أنه دخل المباراة تكتيكيا وفنيا البحث على لو نقطة واحدة استعدادا للأدوار القادمة. الأوروغواي مثل ما ذكرت أدى مباراة جدا قتالية، لعب بشكل جدا ممتاز. أنا دائما أجد أن الكرة في أمريكا قارة أمريكا الجنوبية كعبها عالي من أوروبا من ناحية البدنية ومن ناحية اللياقية، لكن الجانب التكتيكي يمكن يميل إلى القارة الأوروبية.
2: نعم.
1: تفوق الأوروغواي فنيا وفوز صحيح. أسبانيا بالمباراة هذا أكبر دليل. دائما نظرة المنتخبات الأوروبية إلى ما بعد القادم. ماذا سنفعل؟
3: استأذنك محمد في مداخلة. صح محمد عبدو،
1: صح هذا قلت كله عشان اسبانيا
3: حسدناك. ناخذ اتصال على 17 من خارج المملكة، من السعودية. ناخذ اتصال. الو مساء الخير ابو هتان، حيا.
4: مرحبا ابوي، شلونك؟
3: مرحبتين يا هلا، حياك يا ابو هتان.
4: الله يحفظك ابو سيد محمد عبد. صحة
3: صحة وعافية. انا حسدت، انا بعد عيني مو حارة ترى. زين
4: انا معلش مو طليع بالمنتخبات الباقي بس، ولكن على لاعبيننا امس للاسف في بعض اللاعبين استهلكوا من الدوري السعودي اساسا، ونحن قاعدين نلعب على اسماء وليس نلعب على ناس قاعده تلعب في الملعب وتحرك. للاسف في بعض اللاعبين واقفين في الملعب،
3: صحيح.
4: بعض اللاعبين استهلكوا حتى في الدوري. احنا وقاعدين التدخلات، ممكن ما ادري بكر يعيد ولا التدخلات في التشكيله والتاخير في التبديل هو اللي كلم
3: مهتون. في لاعبين افضل من هذه التشكيله موجوده، نورني اضافي.
4: والله يمكن اتوقع البكر يعيد حتى في لاعبين في الدوريين ويمكن انظلموا وفي مفروض انه يكونون بالمنتخب، بس ولكن احنا ننظر على اللي قدامنا ما ننظر على اللي
0: ورانا. بعد انا اتفق معك، يعني اي مدرب دائما يبحث عن اللاعبين للمنتخب اللي يلعبون دقائق كثيره. اللاعب مهما يكون اسمه ونادي اذا ما يلعب بشكل مستمر انا ما استدعي للمنتخب.
4: طيب اوكي، بس في لاعبين عندك انت يعني حتى هم في روشن يعني يلعبون دقائق معينه بس، ولكن
0: فيالو
4: قاعد يلعب ويحرص.
0: هذا انا اتفق معك اللي فيالو متالق جيبه المنتخب، لان هذه قاعد يلعب دقائق اكثر من اللاعب اللي يلعب في روشن. يعني اتفق معك.
4: هذا المشكله احنا لما نقول ما ادري بكر يعيدني يمكن انا يعني اتحمل كلمتي، ولكن احنا اذا كانت تدخلات في التشكيلات او تدخلات بفرض اللاعبين هذه مشكله.
3: يعطيك العافية أبو هتان. راح نسأل ضيفنا محمد البكر، سامحني لأن في اتصالات مخرجنا يقول. ناخذ اتصال آخر. شو بعدين؟ ما في اتصال الحين؟ انزين، نذكر بالترتيب محمد، الموقع الجميل بتصميم المهندس الحسن الدوي. الصراع محتدم محمد في موقع التوقعات اللي متصدر حاليا، ان شاء الله اللي متصدر حاليا ابو امينه ب 55 نقطه. المركز الثاني ايش فيك ضحك؟ المركز الثاني بطحنون 52 نقطه.
0: بطحنون في ظهر ابو امينه، ها وراه
3: وهيب وراهم محمد ب 48.
0: لا
3: استغربت من الضحكه. 48 نقطه. زين ناخذ اتصال. الو مساء الخير.
0: ناخذ اتصال،
3: تفضل محمد.
0: الو مساء الخير.
5: يا مرحبا ابو احمد.
0: يا هلا، يا مرحبا.
5: النور والسرور.
0: يا هلا والله
5: فهد، وياك فهد بوتشيري.
0: هلا هلا هلا
3: زميلنا بوتشيري.
0: هلا اخوي فهد
5: حبيبي، هاني شو
3: يبغيني اسولف عن البرازيل اليابان من اليوم؟ اقول له عقب باكر المباراه. خلنا شوي نسولف.
0: هاني وده عقب باكر ما يوصل، ما يبي يتكلم بالمباراه اللعبه بس.
3: لا تعول اليابان ترى. اوكي اليابان زينين بس عمول.
5: الا اليابان هاني.
3: لا قصدي يعني انت بعد مقبل على مباريات اصعب، يعني صح. انت اي انت رايح على اذا ما طفت اليابان معناته انت ما تستحق ان انت تروح ابعد
0: صح
3: بسيط الموضوع.
5: تفضل. هوني الحين من خلال المباريات اللي لعبوها اليابان تشوف ان البرازيل يعني كعبها اعلى بكثير من اليابان، يعني نسبه اكثر
3: لا
5: من
3: لا 50% لا لا لا لا لا لا لا
5: 50 50

0: فيهم
1: 45 إيه؟ 45 55 مو فنيا مو مو
0: تاريخيا
2: إيه الشرط الاصفر والخمس نجوم
1: تاريخيا والخبره والاسم والهيبه وانشيلوتي بيني وبينك فوقهم
0: تفضل
2: يا فهد
0: الله يطول لي عمرك. انا مو وياكم ابو احمد ما يحتاج تقول لي ما اخذ راحتي لا
1: الله
0: يسلمك كني قاعد معاكم. لكن اللي قال الحين هاني احنا متفائلين في انشيلوتي لان كنا يعني نحس ان الانضباطيه غير موجوده في منتخب البرازيل وتحتاج واحد مثل المدرب اللي بحجم انشيلوتي. لكن المنتخب البرازيلي انا ما قصدي اعتقد المنتخب الياباني اعتقد انه ما راح يكون الصيد السهل حق البرازيل. باقي الفرق لو كانت يعني بتلاقيه البرازيل بعد هذه الدور اعتقد بتكون اسهل من مباراة اليابان اذا تتفق وياي.
1: الدور دور 16 دور 8 لا دور 8 خلاص انت دخلت في الحفره
2: الحيطان خلاص
0: صحيح. ولكن هل البرازيل يمتلك البنج او ما يحتاج بنج البرازيل علشان انه هو يواصل في البطوله؟ يعني ساعات تقول انت مثلا هذا الفريق عند الاساسيين هم اللي مواصلين لهي الدور
1: صحيح.
0: هل البرازيل يحتاج او خلاص اي لاعب يلبس شرط البرازيل يقدر انه يمثل؟
1: لا هو العناصر البديله موجوده بوتشيري لكن اعتقد انشيلوتي مو اعتقد لا بالتاكيد انشيلوتي وصل الى الفريق ال 11 لاعب الاساسي. اعتقد اللي شاهدناهم في مباراه اخر مباراه ضد اسكتلند هي التشكيله نفسها اللي بتلعب هذه المباراه ما في مجال التغيير.
0: يعني انت انا استشف من كلامك هاني انه ممكن ان نشوف البرازيل في النهائي اذا ما يعني تطور خطوه بخطوه. اذا كنا احنا نتكلم عن دور 32 بيكون صعب امام اليابان. دور 16 ممكن انه يحصل
1: زميلي
0: منتخب يعني
1: زميلي فهد بوتشيري
2: فهد.
1: انت هذا اللي قلته انا حتى بيني وبين نفسي في البيت في الحجره بروحي ما اقوله بعد مو هني اقول ان البرازيل في
2: الفاينل. لا شوف فهد يشجع البرازيل واضح زين.
0: لا لا لا
2: لا وقاعد يعني يعطي نفسه
3: حافز
2: وجرعة تفاؤل كبيرة يعني ويبي هاني شجعة يعني قول انت بس
1: دور احد غيري.
0: انا للحين ما وصلت حق النقطة اللي ابغى اوصل.
1: يلا يلا تفضل احنا قطعنا.
0: خلني اوصل. اذا ما يعني اعتبرنا البرازيل في النهائي علينا ان احنا نغسل الارجنتين من الحسبة صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: زين هل هذه بعيد عن البرازيل؟ ما اعتقد.
1: لا
0: يعني 50-50 اذا ما كنا احنا منصفين. لكن في الطرف الثاني من بيكون الطرف من بيكون اللي يقابل البرازيل او يقابل اللي بيتاهل من هاي من طرف البرازيل
2: في اي دور؟
1: انت وين وديتنا احنا تو الناس على هالحسابات يا ابو شير.
2: بعيد يا ابو شير اصبر عاد
0: تو الناس بس انا
2: حفر ومرتفعات في مشاكل
0: ما عليش. بس انا اللي ابي اوصل له ان هل ممكن نشوف البرتغال؟
1: اليوم ببين
2: البرتغال ذاك الطرف يعني.
1: شوف لا اذا
3: انا ارجح فرنسا اكثر.
1: لا لا ابو تشيري اذا البرتغال
2: فرنسا ما يلقون البرازيل في الخط الدور الاربعه هون.
3: لا ما يلقون
1: الجهه الثانيه. اذا البرتغال اليوم يفوز ابو تشيري اذا البرتغال اليوم يفوز يتلاقى في طريق المنتخب الارجنتيني في دور الثمانيه.
0: مو بالبرازيل البرازيل الطرف يعني جهة لا. البرازيل والأرجنتين تختلف عن جهة البرتغال؟
1: لا اليوم ببين اليوم إذا البرتغال تتصدر إذا البرتغال تفوز على كولومبيا تتصدر تصير مع جهة البرازيل والأرجنتين.
2: وإذا كولومبيا تصدرت
0: انت هاني شوي وعيتني لأن الظاهر أن الجدول اللي شفته أنا كنت تفور في حال أنه إذا البرتغال تأهل أول المجموعة.
2: فهد يعني 48 فريق مجموعات كثيرة وما في شيء يعني مباريات الأول الثاني فهذه الأمور كلها تتغير مع مثل ما قال لك هاني مع ترتيب المجموعات.
0: صحيح.
1: يعطيك العافية زميلنا فهد بوتشيري. اتصال والله خلاص نوقف اتصالات.
2: أنا بشكل سريع المنتخب الإسباني واضح لحد الآن مو بالمنتخب الجاهز للبطوله انه يحقق بطوله
3: يعني انا ذكرت تحت الهواء يمكن جلسه دردش مع كابتن هادي هاني المنتخب الاسباني ما هو بشخصيه البطل اللي ممكن
2: في البطوله هذه
3: على البطوله هذه على الاقل يعني حتى مخزون اللاعبين كمن ناحيه او الثلث الهجومي ما عند اللاعب الفارق

0: اللي ممكن يصنع بطولة. جالسة أسولف ويا بغض النظر إني أنا أحب وأعشق الأرجنتين وميسي بالتحديد، لكن تلقى المنتخب الأرجنتيني عنده فارق فني سواء كان على دكة الاحتياط أو حتى على الفريق التشكيلة الأساسية. يعني يكفيك ميسي، ميسي بحد ذاته فريق كامل بناء عليه. أنا يعني أسبانيا ما هي بشخصية البطل، قد تكون منافسة في الدور ال 32 دور ال 16 كحد أقصى من ناحية الفنية، لكن تدري كرة القدم لها حساباتها أيضا داخل الملعب، قد تختلف في جانب من الجوانب وقد أنه يصنع الفارق في بعض المباريات.
1: ويمكن نشوف المنتخب الإسباني في من دور القادم 32 يكون يختلف عن دور المجموعة. كل شيء جايز يعني.
2: تفسير من اللي يقول ابو جمال؟ بعدين بنسأل ضيفنا، لان اليوم المنتخب الارجنتيني يواجه المنتخب الاردني. تفسيرك لقرار مدرب منتخب النرويج، احنا كنا في حاله حماس لهذه المباراه، هالاند ومبابي وهذه الامور الجميله في كره القدم، لكن هو قتل شيء من المتعه، لكن هو عنده حساباته الخاصه ما تهمه الحسابات الجماهيريه كثر ما يهمه فريقه. 10 لاعبين راحهم فقط، لاعب الوسط بيرغ هو اللاعب اللي موجود، ولا سورلث ولا هالاند ولا اوديغارد ولا اوسترغارد ولا ما في احد، يعني 10 لاعبين احتياطيين.
0: هو قرار جريء من المدرب، اعتقد انه تسرع فيه بشكل كبير جدا. لكن خليني بقول لك، المنتخب النرويجي مو من المنتخبات اللي تضعف بشكل سريع جدا، يعني ممكن اخفاق في مباراه قد تكون الى نصيب الاسد انه فيها التاهل بشكل كبير جدا، لكن انا اعتقد انه بعيد حساباتها بشكل كبير جدا. هذا يعطينا ايضا مؤشر ان المستوى دكه الاحتياط ليس على المستوى الاساسي، وبناء عليه هو معتمد على 11 لاعب اللي ممكن ينقلونه إلى المراحل المتقدمة في الكأس. قرار جري كان احتمالية 50-50، بس ما أعتقد أنه المفروض أنه كان قدام فرنسا
2: يسلم المباراة. أي
0: ما يسلم المباراة ولا يجرب هذا القرار قدام فرنسا،
1: هو ما يسلم المباراة. لكن أعتقد محمد الأمور البدنية تفرض على المدرب في بعض الأحيان عنده حسابات أخرى، وأكيد حساباته صحيحة. أكيد حساباته صحيحة، ما رايح العشرة اللاعبين لأن اللاعبين جايين من موسم طويل،
0: صحيح
1: جاوا لبطولة كأس عالم، مباريات مضغوطة، فيأخذون نفس اللاعبين في هذه الفترة.
2: أنا تفسيري وقد أكون غلطان فيه،
0: وكان بين نارين يعني يريح أو
2: وقد أكون بالأساس. وقد أكون غير دقيق فيه، لكن أنا أشعر بأن مدرب منتخب النرويج فكر بينه وبين نفسه حتى بالتشكيلة الأساسية ما راح يقدر يفوز على المنتخب
1: ومركز الثاني
2: فأنا استغل هذه المباراة عشان أحرك
1: وجهز الدكة حقه
2: وجهزها، ولأن لو صرت في المركز الأول أنا راح أواجه ألمانيا في دور 16،
0: صح،
2: ولو صرت في المركز الثاني أنا راح أواجه البرازيل في الدور 16، فكل
1: كل الطرق تؤدي للصعوبة. راح أخذ اتصال من المملكة العربية السعودية وزميلنا ومشاركنا دائما في هذه البرنامج وبرامجنا الأخرى الرياضية طه من الأحساء. طه مساء الخير.
3: النور والسرور.
1: يا هلا ومرحبا.
3: كيف حالكم؟ طيبين.
2: هارد لك يا طه، هارد لك.
3: أنا محمد.
2: نور قولك.
0: نورك الله يا طه.
2: تفضل.
3: كيف حالكم؟ طيبين.
2: الله يسلم.
3: تفضلك.
2: دش في الموضوع طه.
1: طه ترى في صاحبنا يعني.
3: يعني ما كلمونا، يعني الواحد يخجل انه يجي يتكلم عن اللي قاعد يصير امس. لاعبين فاقدين الشغف، ما في عندهم رغبه، ما في عندهم شيء. يا اخي احسس انك انت تشوف حارس منتخب الراس الاخضر يفرح والدته، يا اخي فرح جمهور. تكلم عن 30 مليون، 35، 20 مليون، 10 مليون، هم 500,000
2: صح.
3: لاعبين كاملين الراس الاخضر، لاعبين من المدرب بالاحتياط، مجموع رواتبهم ما تتجاوز 27 مليون، عندنا لاعب بدون ذكر اسامي راتبه فوق ال 30 مليون.
2: عرفناه.
3: نجي تتكلم ان اللاعبين
2: عرفناه نقول.
3: ايه الله يحتاج، من الواحد ما بيجي يتكلم وهو حمو.
1: زين قول اسمه.
2: لا.
3: سالم الدوسري.
1: بس ايه بقول اسمه.
2: ايه. كم راتبه؟
3: يعني
2: 27 مليون؟ ما شاء الله.
3: 30 الى 35 مليون ريال.
2: ريال اوكي بسيط، انا حسب دولار
1: بسيط.
3: لاعبين منتخب الراس الاخضر كلهم يستلمون 27 مليون ريال.
2: صحيح انزين
3: يعني.

0: دي نتكلم فرق الامكانيات، تشوف الرقبه في اللاعبين، لاعبيننا ما في رقبه. يعني شوف المدرب حتى في اختيار اللي هو تغييرات ما التغييرات، ما حاول انه يكون عنده نازعه هجوميه اكثر، لكن انا الوم اللاعبين. اللاعبين انت قاعدين مع محترفين على مستوى عالي، زياده عدد المحترفين اللي قاعدين ندفع ضريبتها الى غايه اليوم، نجي نتكلم 8 في الملعب، لاعبين السعوديين 3 وتصير المزايدات عليهم، توصل بعض اللاعبين. يعني نجي نتكلم ظهير منتخب السعودي قيمته 120 مليون ريال، 30 مليون يورو، متعب الحربي. روبرتسون اشتراه ليفربول من اقل الاظهر، من افضل الاظهره باقل من 15 مليون يورو.
1: انت تتكلم كله بالفلوس اليوم، كله بال
0: اي قاعدين نتكلم، مو قضيه حسد، مو قضيه النذى، بس احنا نجي نتكلم. انا اذا بنتكلم بالفلوس، انا عطني مردود من المبلغ اللي انت قاعد تتخاطب.
1: زين انا عندي سؤال طه،
2: كانك مدير حسابات طه،
1: جاوبني عليه بصراحه طه. انا الحين بغض النظر عن المبالغ اللي انت قاعد تذكرها، وهذا شيء يعني مؤثر تماما انا وياك جدا، احنا في الملعب نقدر نجاري الجماعه ولا ما نقدر بالوضع اللي احنا فيه بدنيا فنيا ذهنيا؟
0: إيه؟ ذي ابو علي، انت محتاج من البدايه، انت محتاج الحين قرار وجراه في اتخاذ القرار. القرار انك انت تسوي دقيقه ابو علي، انت الحين خلاص في الواقع ما تقدر تجاريهم. السبب الدلع اللي قاعد يحصلون اللاعبين، ما يبي يتمرن الصباح، يبي ماخذها دوام مسائي الحبيب. لاعبين في البنش يستلمون مبالغ فوق ال 10 15 مليون ريال، شنو كيف تبيهم يجون يدون لك داخل الملعب؟ تشوفهم قاعدين يتمشون.
1: انزل.
0: لذلك انت محتاج قرار جريء الان عشان تنافس.
2: شنو القرار؟
0: كيف المغرب قدرت؟ القرار انك تعمل اكاديميات وتاهلهم من عمر 7 الى عمر 18، دراسه كامله موجوده، الكوره وحتى التعليم بيكون عندها موجود.
1: انت بتصبر الجماعه يصبرون، الجماعه يصبرون 40 30 40 50 سنه. تصبر الجمهور يصبر، الاعلام يصبر.
0: علي انت تتكلم ابو علي، احنا اسوء شيء في الكره السعوديه اللي مخرب الكره السعوديه الاعلام، مع كامل الاحترام والتقدير لهم. الاعلام والتعصب الرياضي اللي قاعد يصير ده شيء قاعد ياثر تاثير كامل حاليا عندك. لازم يحطون شماعه للفشل اللي قاعد يصير.
1: يعطيك العافيه.
0: نتكلم انا
1: سامحني طه، والله عندي باقي كم الحين، باقي اقل من 20 دقيقه على البرنامج، ودي اخليك تفضفض، بس يعني الوقت البرنامج يحكمني. ديمبلي كابتن او استاذ محمد البكر، ديمبلي امس يعني 3 اهداف سجلهم بنفس الطريقه تقريبا، نفس كوبي الاهداف، ما
2: نفس الطريقه. وما ادري اللعيبه ليش لاعبهم اساسيين، لان الظاهر في فكره ان لازم يطلعون واحد من اللاعبين المنتخب الفرنسي هداف كاس العالم.
3: ديمبلي يعني خلينا نتفق ان ديمبلي واحد من العناصر المنتخب
2: الفرنسي،
3: يعني شخص انا دائما يعني اشوف البلدوزر للمنتخب الفرنسي، يعمل جانب تكتيكي عادي جدا. يعني انا ديمبلي لما يكون عنده التكتيك الفني العالي، ترى ممكن انه هو يخترق اي منتخب امامه. فطريقة ديمبلي كتكتيكيا وفنيا مع انسجام مجموعة المنتخب الفرنسي، اعتقد انها واحدة من الامور اللي ممكن تصنع المنتخب انه يوصل لكأس الى نهاية كأس العالم. هذه نقطة مهمة. في نقطة ثانية، المدرب، الاستقرار الفني، تشكيلة المنتخب الفرنسي من 2002 إلى 2026 ترى تغييرات طفيفة جدا.
1: صحيح.
3: تغيير كذا لاعب أو 3 لعيبة أعتقد من التشكيلة الأساسية، وبناء عليه أنت تمشي على نسق فني عالي جدا، وبناء عليه تقدر أنت تصنع كرة قدم وتواكبها أو توائمها مع المهارات اللي مثل ديمبلي وإمبابي، اللعيبة اللي ممكن يصنعوا الفارق.
2: سمساكين أمس منتخب العراق، شفت الأهداف اللي عليهم؟
1: لأن طرد محمد
2: لا شفت، خلنا نوع الأهداف صواريخ اللي كلها
1: دبح
3: لا، بس هذه إحنا نحتاج اليوم المنتخبات العربية بغض النظر حتى لو تنهزم، بس نحتاج إلى هوية، إلى شخصية. ما في شخصية
1: على ذكر المدرب،
3: يعني كلنا متمسكين في المغرب الحين بقى.
1: المغرب ومصر. على ذكر المدرب ديدي ديشامب واللمسات، يمكن في أول مباراة ضد السنغال، أول مباراة السنغال فرنسا صح كانوا؟ كان بدأ الشوط الأول ديمبلي كعشرة ورا مبابي، أوليسي كان جناح يمين، ومن الشوط الثاني إلى ثالث مباراة خلاص أوليسي صار هو العشرة وديمبلي على اليمين، وديمبلي تأقلم جدا مع هذا المركز وسجل

0: ثلاث اهداف.
1: كان
0: مثل ما قلنا نفس الطريقه. انا بين الشوطين كلمني احد الناس المقربين حقي,
2: ديشام مدرب كبير,
0: سالني سؤال ديشام توفى؟ قلت له لا, ديشام موجود بس مسافر لان والدته توفت, راح اللي يعني رجع فرنسا. اللي يقول انا سمعت المعلق يقول هو توفى ديشام, قلت له لا, لا هو موجود لان مساعده كان هو.
1: احنا كنا نتكلم في بطوله, يعني بدايه البطوله وانا وهاني هني في الـ في الـ في البرنامج, ان المنتخب الفرنسي والطريقه اللي تعامل فيها بالتعالي امبابي مع المجموعه, واحنا كنا خايفين انه تصير داخل مشاكل, يعني عدم الاستقرار الفني في غرف الملابس مشكله. بس واضح ان المنتخب الفرنسي حتى لما ما سجل اول مباراه, ما سجل هو ديمبلي ما سجل, ثاني مباراه اعتقد سجل. فاللاعبين منتخب فرنسي كانوا دائما هون تلاحظ انه يحاولون ان ديمبلي يسجل, فلما سجل الكل راح له, فظهر فيه شويه يعني دائما التعاون داخل غرف الملابس تساعد الفريق محمد انه يروحون بعيد.
2: ما في شك محمد, ترى الجانب الاداري هذا مهم جدا, ترى يعني الجانب الاداري بشكل كبير. يعني اي منتخب اليوم لما يبي ينجح ينجح من ناحيه فنيه ومن ناحيه اداريه, قد تكون الناحيه الفنيه داخل المستطيل الاخر, لكن الجانب الاداري في زرع المعنويات ويعني توضيح للعيبة أنهم يفصلون أو يبتعدون عن السوشيال ميديا وعن أي تحليلات, وبناء فيهم ثقة مرة أخرى مثل لعيبة فرنسا. طبعا هذه النقطة أنا أتكلم فيها, يعني يجتازوها خاصة في أنديتهم الكبيرة مثل ديمبلي في باريس سان جيرمان, لكن يحتاج إلى أكثر توعية, أكثر تكثيف في عملية بناء جانب معنوي, لأنه هو يلعب علشان كأس العالم اليوم. هو طموحه مو طموح انه يصعد دور 32,
1: محمد
0: يعني يروح بعيد.
1: حتى اللاعب المحترف يستخدم الجوال, لكن في مسؤوليه في استخدام الجوال.
2: نعم.
1: صحيح, يعرف متى يستخدمه.
0: وانا اعتقد محمد حتى لو
2: في مسؤوليات معينه.
1: صحيح. هو عارف هو عارف المسؤوليات.
0: انا اعتقد محمد حتى لو يعني حاول النجوم على وجه التحديد الرباعي الهجومي حاول انه يخفي هذا الموضوع. هو موجود, ترى موجود, لان ديمبلي امس لو لاحظ من بعد الثلاث اهداف كانت في فرص انه يسدد, لكن هو يختار الحل الصعب انه يعطي مبابي. هو مضطر
1: قاعد
0: هو مضطر. هذه واضحه ترى موجوده داخل المنتخب الفرنسي.
1: بس شوف, اكيد هوني في كل طريقه لعب او كل قرار ياخذه المدرب في جوانب ايجابيه وسلبيه
0: طبعا,
1: بس الظاهر الامور الفنيه الناجحه مع الفريق هي اللي مقاطعه على عيوب وجود الاربعه مع بعض. صحيح
0: صحيح صحيح. وانا ما فهمت المبابي يوم يستبدل لدقيقه 85. شوف انت عندك يعني نماذج مختلفه. مدرب المنتخب النرويجي مهتم, قال لك هالاند هداف او كاس عالم تاريخ, لا هو موجود على الدكه. مبابي لعب لدقيقه 85 رغم ان النتيجه 4-1, فشوف الفكر شلون مختلف. صح صح. وكان مبابي ضاغط على نفسه على اساس بس يسجل الهدف, لكن هذا مو موضوعنا. موضوعنا يوم يوم, يوم يتم تغييره, شال
1: الكابتن
0: شارت القياده, اعطاها مايكل اوليفر الحكم, قال له روح ودها حق وين قاعدين, ما يصير. قال روح ودها حق ما ادري من اللاعب.
1: مشكله
0: ايش معنى الحكم؟ لا. يعني الحكم مو شغلي انا اعطيك الاشاره وراح
1: اوديها. مو شغلي, ما اشتغل عندك انا.
0: فعطها اللاعب على الاقل,
1: ما اشتغل
0: على الاقل, عطها اللاعب البديل ويعطيها بكل احترام حق زميله.
1: ايش رايك في تصرفات مبابي هذا اللي نشوفه؟ يعني تشوفه محمد؟
2: انا اشوفه طبعا على السوشيال ميديا واشوف اللقطات اصلا على اللايف, لكن انا يمكن مبابي يحتاج الى وقت كبير الى قياده منتخب
1: فرنسا.
2: اعاده يعني قيادة منتخب فرنسا, يعني خليني بقولك لو بناخذ الإرث المنتخب الفرنسي, زيدان, ديشام, باتريك فييرا, يعني ناس أصلا متعودين على قيادة منتخبات وفرق. فإمبابي يحتاج إلى وقت.
0: وانت اللاعبين اللي ذكرتهم عندهم كاريزما, عندهم شخصية
2: خاصة معينة.
0: ما عمرنا حسينا أن في مشكلة بين إمبابي وفييرا وهنري.
1: شوف
2: رغم وجودهم وثقلهم في الجانب الفني,
1: موضوع إمبابي بعد انتهى لما دخل في صدام مع كانتي. قالوا له خلاص انت انسان, يعني بما معناه انت يا مبابي انت مو سوي. لا. لان اللي يدخل في مشكله مع
0: كانتي موجود. صح,
1: اي موجود. اللي يدخل مع إيه ما ما
0: حسه ضيف ضيف شرف.
1: إيه اللي دخل مشكلة مع كونتي هان في بعض الأحيان أنت تدخل مع شخص تقول لك أنت غلطان، أنا ما شفت الموضوع أنت غلطان، هذا هذا الشخص ما يكون غلطان.

0: ندخل في مباراه المباريات
1: اليوم
0: اخر سريع. اخر يوم مثل ما قلنا يسد الستار على دور المجموعات اللي اصلا تعبنا احنا قبل لا ندش دور ال 32. ست مباريات راح نبداها بمباراه المنتخب اللي يحبه ضيفنا وشجعه مع الاسف المنتخب الارجنتيني. منتخب الارجنتيني اليوم سكالوني
1: مع الاسف.
0: انا
1: مع الاسف
0: انا قلت له
2: الوعد النهائي لنهائي البطوله.
0: قلت له تحملني سكالوني. انا طبعا بعيد جدا عن المنتخب الارجنتيني لكن انت في السوشيال ميديا مضطر تشوف اشياء ما تحب تشوفها يعني غصب. سكالوني ساله واضح انه اعلامي ارجنتيني هناك يعني يحبونه محبوب. قال له هل ميسي راح يلعب من البداية؟ قال له لا ما راح يلعب من البداية، يلعب دكة. وهذا اللي قلت لك محمد ان تشوف المدربين شلون، كل مدرب عقلية مختلفة عن العالم. ففرصة ان يلتقط انفاسه صديقك ميسي اليوم في مباراة الاردن.
1: هاني يعني ما اعتقد عقلية مختلفة محمد، لان في مدربين اللاعبين يسيطرون عليهم وفي مدربين مسيطرين على اللاعبين، وفي لاعب مثل نجم مثل ميسي يتقبل خلاص عارف
0: هم
1: نفسه
0: مسيطر. الحين والله من مسيطر على الثاني
1: مو بهو في بعض المنتخبات
0: يعني سكالوني قراره هذا.
1: لا هذا مو قرار سكالوني،
0: قرار
1: لا
0: ميسي.
1: لا بس انا قاعد جيتك قلت لك، انا قلت لك اللاعب بعد بعض الاحيان النجم هذي لا ايه؟ يتقبل انا بقعد ما بس في نجوم ساعات لا ما يبون يطلعون.
0: انت مع اي نظريه؟
1: اي نظريه
0: يعني ان ميسي قال لسكالوني انا بريح والله سكالوني قال لميسي انت ريح؟
2: لا انا بغرد خارج السلم. انا اعتقد شوف المنتخب الارجنتيني باني على خطة واضحة، إذا فتنا مبارتين ميسي ما يلعب الثالثة.
0: حلو
1: زين، إذا حب ميسي إنه يلعب
2: يا عاد هذا سؤال هذا يبينا نتصل على ميسي. لا شوف أنت يعني زي ما منتخب أو مدرب منتخب النرويج ريح 11 لاعب علشان يصنع الفارق في الأدوار القادمة، ترى هذا يعني هذا شيء مخطط له. أنا يعني بحكم شخصية منتخب الأرجنتين بحكم متابعتي بشكل مستمر له بشكل مستمر جدا تجد إن خلاص متى ما ضمن التأهل هو أصلا ضامن التأهل 100%.
0: صحيح عن المركز الأول حتى
2: أي يعني ميسي أنا خليني أقول لك عملة فنية نادرة مو بس على منتخب الأرجنتين على مستوى منتخب العالم. أنت لما تحضر حق الأدوار القادمة هذا الأهم لأن هي المحترك الأساسي واللي أصلا تطمح للأرجنتين لوصول.
1: نطلع هذا ناخذ فاصل سريع ونرجع عشان نخلص في هذه الدقائق المباريات اليوم.

0: المنتخب المغربي محمد يحتاج او الاردني يحتاج لمعجزة، هل ممكن تكون هذه المعجزة تحصل اليوم
1: في كرة القدم؟ كل شيء وارد، لكن منطقيا وعلى الورق وفنيا المنتخب الارجنتيني فارق من الناحية الفنية بشكل كبير جدا، من ناحية النضج الكروي، من ناحية شخصية المنتخب الارجنتيني. نشامة اول مشاركة لهم في كأس العالم، يبذلون مجهود، لكن دائما انا اقول ان المستطيل الاخضر ممكن تكون فيه اخطاء فنيه بسيطه، ممكن يكون فيه تخاذل من بعض اللعيبه، لكن مستبعد دائما خاصه في شخصيه او لاعبين مثل منتخب الارجنتين. ممكن
2: نفس الجزائر، هذه مباراه فيها تاهل، فيها بطاقه تاهل، وفيها تاريخ، يعني
0: تاريخ ما
2: متشنج بين المنتخبين يعود الى كاس عالم
0: 82.
2: انا ما لحقت، محمد عبدو لحق
0: انا لحقت وما بنكر لحقت، وكنت في وعي يعني كامل وعي.
2: لا انا موجود لكن مو واعي، موجود لكن مو واعي.
0: هذه في هذا يعني للاسف، يعني اللي يحبون المانيا يسمحون لنا، اللي يحبون ويقدرون القيم الاوروبيه لا، كانت في خيانة كبرى في هذه المباراة من أجل إقصاء المنتخب الجزائري من بطولة كأس العالم 82 في دور
2: المجموعات. فرصة الجزائر موجودة اليوم
0: فرصة الجزائر موجودة، والحافز إنه لا يأخذون ثارهم، ثار 82 كأس العالم مباراة اليوم.
1: وعلى فكرة ترى هذا الموضوع الحين قاعد يثار أصلا في السوشيال ميديا، وقاعد الناس تتكلم وتهيئ الفكرة هذه في المباراة، وقد هذا يكون جانب إيجابي للمنتخب الجزائر إنه ممكن يصنع شكل مختلف في مباراة الماضي.
2: إنزين، بينما إنجلترا كرواتيا غانا، ما في وقت، نقول بس الترتيب، توقعاتك لترتيب هذه المجموعة.
1: إنجلترا
2: كرواتيا غانا،
1: كرواتيا
2: الثاني، غانا الثالث. مباراة القمة اليوم اللي الكل ينتظرها مباراة البرتغال وكولومبيا. البرتغال ما عرف تختار المركز أول،
0: احنا ما توقعنا
2: بعدين
0: متوقع.

0: البرتغال كولومبيا.
1: مباراة قوية جدا، مباراة أعتقد يعني أنا أجزم إن زي ما ذكرت أنها بتكون مباراة القمة. الفوارق الفردية عند البرتغال أكثر من ناحية الفردية والفنية، خاصة إذا كان رونالدو في يومه.
0: نعم. المباراة الأخرى راح تكون مباراة الكونغو وأوزبكستان. أنا ودي والله أقعد أسولف وياك يعني إلى العصر. محمد البكر، وإن شاء الله يعني ما راح تكون هذه المرة الأخيرة لأن نستضيفك فيها خلال كأس العالم. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لحضورك اليوم.
1: أنا اللي سعيد ويشكره، ويعطيكم العافية كابتن هاني وكابتن محمد. صراحة سعيد بلقائي وسعيد بالمشاركة لليوم. إن شاء الله إن إحنا أثرينا المستمعين بمعلومات قيمة. ويعطيكم ألف عافية.
2: شكرا لك وشكرا لحضورك دائما زميل محمد البكر من المملكة العربية السعودية، كنت معنا في هذا البث الحي والمباشر عبر أثير إذاعة البحرين وعلى قناة البحرين الرياضية. كل شكر أعزنا المستمعين المشاهدين اللي تابعتونا خلال الساعة أول نصف من هذه الحلقة يوم 27. هوني مصحصح للحين
0: 27
2: يوم 27
0: لا 17
2: يوم
0: 17
2: يوم 17
0: مو
2: 27 لا مو صح صح
0: لا يعطيك العافية محمد.
2: شكرا لك.
0: وصلنا لنهاية حلقة هذا اليوم من اف ام مونديال. تقبلوا تحيات فريق العمل من الاعداد والتقديم محمد عبده هون اللولو، تحية لطاقم عمل البحرين قناة البحرين بقيادة محمد الشوملي وطاقم إذاعة البحرين بقيادة محمد دوسري. مع السلامة.

0: FM مونديال برعاية بنك السلام وعقارات السيف.
1: بحرين FM على هواك.

0: عجز تحدد إحساسي
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنة الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة
1: أنا مشتاق
2: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على إحساسي أمين خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة
3: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة
2: بحرين FM على هواك.

FM لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

من الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت الدقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق.
2: بحرين اف ام على هواك.
3: قال الفراق قال الفراق وقلت لا تطري الموت. ما ودي اسمع غير كلمة حياتي. وصلك حياة وقطعت الوصل تابوت. ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي. ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: جديد الفنانة كنزي ألبوم بعنوان وين سارع.
1: لو تنفع تالي
0: يتضمن ثمان أغاني.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: رحلة الذكريات ما بين أغاني الثمانينات والتسعينات. الله يا ذاك الزمن فيه المعاني واللحن. نميل للطرب الأصيل ونسترجع الوقت الجميل.
1: بحرين FM على هواء.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، مكفل بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

انت تختار واحنا نلبي. عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

إذا كان عمرك بين 18 و 35 سنة وعندك شغف بالإعلام والتقديم وصناعة المحتوى، تقدم إذاعة البحرين الشبابية ومدينة شباب 2030 فرصة الانضمام إلى فريق البرنامج الإذاعي المباشر لهذا الصيف. تعلم، جرب، واصنع تجربتك الإعلامية بنفسك. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب. آخر موعد للتسجيل 28 يونيو 2026. مدينة شباب 2030، وعدنا في القمة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هدي قوم وتوضا صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM بحرين FM على هواك.

0: جديد الفنانة كنزي ألبوم بعنوان وين سارع.
1: لو تنفع تالي يا ليت
0: يتضمن 8 أغاني.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابة، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عالهيبه.
0: من اشعار الشيخ محمد ابا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: اخترت صح.
1: على طار الذكريات ابتسمت وصح،

0: قلبك.
1: قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرون.

0: FM.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أهدن الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: إذا كان عمرك بين 18 و35 سنة وعندك شغف بالإعلام والتقديم وصناعة المحتوى، تقدم إذاعة البحرين الشبابية ومدينة شباب 2030 فرصة الانضمام إلى فريق البرنامج الإذاعي المباشر لهذا الصيف. تعلم، جرب، واصنع تجربتك الإعلامية بنفسك. سجل الآن عبر تطبيق إيشباب. آخر موعد للتسجيل 28 يونيو 2026. مدينة شباب 2030، وعدنا في القمة.
1: بحرين FM على هواك.

عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: جديد الفنانة كنزي ألبوم بعنوان وين سارع.
1: لو تنفع هالي يا ليت
0: يتضمن ثمن

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دواما دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما

ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دائما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

إذا كان عمرك بين 18 و35 سنة وعندك شغف بالإعلام والتقديم وصناعة المحتوى، تقدم إذاعة البحرين الشبابية ومدينة شباب 2030 فرصة الانضمام إلى فريق البرنامج الإذاعي المباشر لهذا الصيف. تعلم، جرب، واصنع تجربتك الإعلامية بنفسك. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب. آخر موعد للتسجيل 28 يونيو 2026. مدينة شباب 2030، وعدنا في القمة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

جيت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتكت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت أشواق فيني وامتعة. اشتكت لك وانت الهوى والأمنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك أوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حالي، حماها بحد السيف وادرك مناها، تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

احنا طعم الحب اكيد زيد نار خلي جروحي ملح خلي نسهر ليلنا لحد الصبح لا تفكر حبنا غلطة ولا صح

واخد من شوقي رجع شوقي بس اقترب مني ترى الدنيا فرص واخد من شوقي رجع شوقي بس خلي احكي لك مواوي وقصص إيش ما يعد العمر

بالجروح. خلي الحب الصبح لا تفكر حبنا غلطة ولا اسمها يعد العمر.

0: يا بارك الله في الغياب لو وفق الله كل صداه.
1: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصل لي.
0: نطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك.
1: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بالمنجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

حبيب أنا واقف لك لو تمر نسمه تحطمني وتذوبني وتخط اسمه توديني وتجيب

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في غلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ لحنها محمد بن لعبون وصار اسمها

السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري، بحرين الأم على هواك.

عارفك نفسي يا نفسي يا يوم يا أمس.

0: يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك يجب الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مبنى. تابع الأخبار عبر القنوات الرسمية.
1: عزيزي المواطن والمقيم، عند سماع صفارات الإنذار التحذيرية الأولى وأنت تقود السيارة، يرجى منك ما يلي: الاستمرار بالسير وإخلاء المسار الأيسر لفتح المجال لسيارات الطوارئ، الدفاع المدني، الإسعاف، المرور، الدوريات الأمنية لأداء واجباتها، الاستماع إلى القنوات الإعلامية الرسمية، اللجوء إلى أقرب مركز إيواء أو الاحتماء بأماكن غير مكشوفة لحين زوال الخطر. عزيزي المواطن والمقيم، إذا كنت في المنزل أو مقر العمل يرجى منك الآتي: الالتزام بالهدوء والبقاء في مكان آمن، الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة. وعند سماع صفارات التحذير الثانية، عند زوال الخطر والعودة للحياة الطبيعية، يتم مراعاة الإجراءات التالية: عدم التجمهر بالقرب من الأماكن المتضررة حيث يعرضك ذلك للخطر، كما يعيق الدفاع المدني عن أداء واجبه في إنقاذ الأرواح، عدم التقاط الأجسام الملقاة على الأرض ولو كانت مألوفة لك. عزيزي المواطن والمقيم، عند سماع صفارات الإنذار التحذيرية الأولى وأنت تقود السيارة، يرجى منك ما يلي: الاستمرار بالسير وإخلاء المسار الأيسر لفتح المجال لسيارات الطوارئ، الدفاع المدني، الإسعاف، المرور، الدوريات الأمنية.